أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اوريتي راديو

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإساءة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتي راديو خسيد اونلاين ديلو سنن يونن يون سي سين ايميشن بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريم مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال ينا بي نو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام نيو ندوكل لين ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndoke leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nekk muy wéru safar safarul khayr wér wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel ci ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yanni nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yowmal khiyamati akbar. Ni ngeen yag degge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi dara yi bokale nekku ci deug la gu wer keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon